0: توقفان تمريس انا بول سبورتنج ليزبن يروسا جاي توقف زيرون دريساتين التي مواتيلي بي اسمها كان اكس ات سيت ماتين بايغال تشي باي لاكوفسن اي كبي سي جي فا كباير مونيك فا اسمها دربي تي سدرس باير ليفركوسن كان سام موتنغل تشي باي يدامتي مركتوتا برقبا لافا توس سان دقب رجتوني دنداما كان ستيسان ارسنال حر اتلتيكو مادريد مواتي قرا وانچ اف دقبوني كبا كونيمو كان اندرا برا ارسن بينجر برا درغومي توكو كيستي تبا هيدو مواتش راتين ارسن ريكارد ارسن وينجر تشابسيجرا ارتيتان بركوم لما فور بركوم لما فشان ارسنال تبع حدو مواتي توري تومرو وانچا كسمه بركوم لما فجامو وانچا شامبيونز ليغ فيسدا كبي توري اكو مسن ملكي سوداتي فجچا وانچا فدربو فجچا حرته بجبات ايسو برسنس بريمير ليغ في شامبيونز ليغ تومرو افغانيرو بركنس بريمير ليغ في شامبيونز ليغ تومرو افغاجيرو هر ارسنال ارتيتيكو مادرين چراموچو نيكبا غرو غارين ديغو سيموني غري سالبادا جچون دندا
1: የዘላለም ገለቶም
0: ገለቶም ፍሩ
1: ደገፈቱ ተኬኛ ከንሐራፍ ጀኒ ጎለብኒ ሰገንታ ሐርአ ሐርጳ ገመቹ ቆጴ ሴፍራኦል በላይድ ኤሳንትሬ ዴቪስ መሳሩ ጊስ ቴክኒካ አባደበሬቲ ኦዲሰ ኬኛ ደበለታ አርገቹፍ ዩቲዩብ ፌስቡክ ዋትስአፕ ሚልአቹኒ ደንዴሱ ቦር ሰገንታ ብራንድ ቻና ጋርቲቡላ